0: يلا لازم نكلم سعد.
1: Absolutely.
0: يلا go. Let's go.
2: سعد.
3: Hey guys.
2: جاهز تبارك الله عليك.
3: Hey bro.
2: يلا جاهز ولا لا؟
3: جاهز حبيبي.
2: خلاص نطلع. Hey. Up. Let's go.